يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وقلبه وأنه إليه تحشرون.

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ